0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عبد الله بن مسلم hari ini kita nak bincang tentang nikmat sikit ya nikmat yang kita duk ada tiap-tiap hari Allah bagi kat kita yang kita sampai ke tahap kita tak rasa benda tu satu nikmat. Kemudian kita nak tahu juga macam mana cara untuk kita mensyukuri nikmat. Nombor satu nak kenai nikmat. Yang kedua, Salih Alas Muhammad, nak apa tuntutan kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat. Yang ketiga ialah bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita. Tiga benda kita nak bincang malam ni. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Hafizallahu Ta'ala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyenaraikan enam jenis nikmat. Ada enam jenis nikmat yang disebutkan oleh Imam oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertamanya nikmat Islam. Islam ni merupakan satu nikmat yang besar yang kita dapat lah. Dengan Allah bagi kita ni, kita pilih